0: تصدق انه برضه وانا تحت ارضي ورا ظهري راح يكون الجنون.
1: كمان مرة ولا تاني مرة بوت خطوات طلعت على المنصة بعد كل نهفة بصرفش هالقصة بعد ما نزلت انت بتعرف فلتهم بزرة.
2: صح.